بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازي دی مؤمن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام اسلامی نشریات اورئ.

0: السلام عليكم. جي زمر رسول خبرك كم زلني؟
1: نومان حضركم شاتتنا.
0: خا نومان رو رسينج خي؟
1: خير ريت أسينج.
0: خير الله كرم نس سنة تذا. سينج دلار خطا كلا. خا خا سهل أول ست تبوس كل غادي سب بختنا.
1: تلاوت
0: پوکی دا خیسته خبر ده تلاوت پوکی مختصر غونه تلاوت که بالکل نی

0: الكوثر ربك وانحشان والأبتر صدق الله.
1: ما شاء الله تيجي سبق ويجا أخا كم مدرسة كي أفسي شيء ويجا
0: مدرسة كي مجي شيء بس كم مدرسة كالي يعني كل
1: خا خا ما شاء الله الله تعالى تا حافظ القرآن كي ولا تعالى تا استقامت نصيب كي صحيح لي ډیره مننه ډیره شکریا جی بل کال روان دی جی ګران اوریدونکو غږ اواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام ګران اوریدونکو د دین مخ کې یو کس راغلی هغه د خوب تعبیر تپوس کو دی هغه د خوب تعبیر